0: وسلم
1: توفيق برغن ظلم وجلالتلك محمد سجدة قلغن إقليب إطاغاتلك محمد بشوق نماز بلغن دا إماماتلك محمد ميراج أجيب برغن دا شهاداتلك محمد غرش كرسي بزاري غناياتلك محمد سيكز بهش تغاسي ولاياتلك محمد مسكين أحمد قولي غا كتاب تنق محمد يتم

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا.

0: وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.